فهل أرتاح؟ فهل أرتاح والدمع ذكية يسرق؟ أغني للحياة، فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أنا.

والسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد.